الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله رحمن رحمكم الله Nah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram Kitab At-Talaq bab Faqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang adalah hadis dari Tariq Al-Muharibi wallahu an. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau melihat sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar berkhutbah antara isah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan ti al-ulyah, tangan orang yang memberi keduduki, ya. Secara fisik orang tangan di atas, juga lebih mudah. Maka ini tepat anjuran